هذه كانت كوسي استوينك سبرينت انكار كي كم شي مقنار طوينا كم بي مركز انتسينا مركز تا مركز تاكي وكست اتا كوسي استوينك كي وصلنا كتاك تاكين تاكي سنيتشا امو ياسي بخنا كساتاكي كم كوسي استوينك سوتيراك ورخت اوينك اسا خمنا كانا كوسي استبخنا كماتاكي كم كوسي استوينك خلاص بتخوالي وكيس كيري راكيو كي وصلنا كانا Amui tapkanya kesataki. Kisah ukemaki panah cikgu jarum terakhirnya ni kujaka Manuela Chukiwanka. Hilata Willy kanyamos. Kami sudah kista karmanan yang niwali kesempatan ini cakun macan dasna. Hakis kun kam sespasa. Kujaka Manuela niwali kesempati. Isu kematu pas kejakan dan rekam. Caca nak silular armas apri ugat ha. Ya kamu ni nak apa awak wasanis ukat kau kat skut kani perhiasia, bukan ada ni cikulnya kan hilata umataki kun hemas, bukan ada sakit kan dani perai. Wen, lalu tanya kemana kas perintang kerja kerman kasina, mai tu ayu mai kusist abe telusist enganyan domisi wampi rosiflor toketa.